مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا

0: come on. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.